براغف تشابو واي فوالا فوزا تشايلي فو باتباور ما بينيتو فو فيكيدي فو نو سو المانزي لما انا مانزي باكوزي غايقاك باستيقا ما هامبو بانزان مانزان مانزي كونفو